أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

64 tribes. And you could listen to any of them, and that's what I'm going to do now. You're going to listen to some of those songs, and now we're going to listen to Asholi song, and later we'll listen to other songs. That's the beauty of having your own country. Any ajam net kalaman inana isbol jai haykunindana umur na haykun khamisashar sana wa ehna ligina istiglal ta junub sudan استغلال ده يعني حاجة كبير جدا لنا احنا ما كنا متخيلين زي ما عارفين الجنوبين يعني جاهدوا وحاولوا يطلبوا حقوقهم من سنة 1955 حاجات كان صعبة لكن 2005 حصل الاتفاقية وبعد كده قدرنا نلقى الحرية في 2011 فإحنا لما كنا في السودان ما في زول بيجيب خبرنا إحنا مش يعني مواطنين درجة تانية ده إحنا ما عارفين درجة كم زال ما في زول بيجيب خبرنا لكن حاجة جميل جدا إنه بعد ما عندنا بقى عندنا دولة في حاجات كتير حصلت والناس عارفة إحنا ما قادرين نتكلم عن الكلام ده ومن ضمن الحاجات ثقافات بتاعنا ما في زول بيجيب خبرنا ما في زول بيتكلم عننا ولا الأغاني أنت بتلقى واحد ولا اتنين أنت ممكن تسمعه في إذاعات فهسه عندنا إذاعة بتاعنا انت بتستعمل لكل أغاني بتاع جنوبين كل القبائل بتاع جنوب فهسه نمشي نسمع لعيشولي guys you be ready there to make some movement because it's too cold outside it's freezing you need to make some movement and this is the right one for you let's go.

أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار سبت في 9 صباحا وظهيرة في 2 في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم، ونبدأها بالصفحة السورية. قالت وزارة الداخلية في سوريا بأنه تم إحباط محاولة لتفجير حافلة بعبوة ناسفة في ريف دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية نهار أمس إحباط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود بمحافظة ريف دمشق، وذلك بعد يوم من تفجير دامي استهدف مقعد في العاصمة ووقع 10 قتلى و 21 مصابا. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن قيادي الأمن الداخلي في ريف دمشق قولها أن قواتها أحبطت محاولة تفجير عبوة ناسفة ذرعت داخل حافلة في حي الورود بعد تنفيذ إجراءات استباقية وفرض أمني حول الموقع. وأضافت أن فرق الهندسة تمكنت من تفكيك العبوة ونقلها إلى مكان آمن دون تسجيل أي أضرار. ويتبع حي الورود إداريا محافظة ريف دمشق، ولكنه جغرافيا وعمرانيا امتداد العاصمة دمشق. ويأتي إحباط هذه المحاولة بعد أقل من 24 ساعة على تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى بمحيط القصر العدلي في دمشق، وأسفر وفق الحصيلة النهائية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. ومساء الخميس أعلنت وزارة الداخلية السورية فتح تحقيق في تفجير مقهى القصر العدلي، وتعهدت بملاحقة منفذي الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن التفجير. وتشير القراءات الأمنية إلى وجود جيوب وشماعات ربما تكون تابعة للنظام السابق تحاول خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لعرقلة المرحلة الانتقالية، فيما تؤكد السلطات السورية استمرارها في ملاحقة هذه الخلايا التخريبية، معلنة إحباط عدة مخططات والقبض على عدد من عناصر تلك الجماعات بين الفين والآخر لضمان السلم الأهلي وحماية المدنيين. ومن الأخبار الأخرى لصباح هذا اليوم، حضور عربي ودولي واسع وأكثر من 20 مليون شخص في أول أيام تشييع المرشد خامنئي وسط غضب متصاعد ضد واشنطن وتل أبيب. أحصت وزارة الخارجية الإيرانية مشاركة وفود من نحو 100 دولة في أول أيام مراسيم تشييع المرشد الأعلى السابق في إيران آية الله علي خامنئي، ومن بينهم رؤساء دول وبرلمانات. وكان لافتا حضور ممثلي عدد كبير من الدول العربية، ومنها قطر ومصر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق ولبنان وتونس والجزائر، وهو ما تم اعتباره بمثابة تطور إيجابي سيؤثر لاحقا على إعادة ترتيب العلاقات العربية الإيرانية، وخاصة الدول الجارة التي تأثرت بالحرب الأمريكية الإيرانية على المستوى الأمني والاقتصادي. وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلا شخصيا، هو نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا ديمتري ميدفيديف، على رأس وفد روسي. وبمجرد انتهاء ميدف من إلقاء تحية على جسمان المرشد، حتى بث التلفزيون الإيراني الرسمي صورا أرشيفية من لقاء سابق كان جمع بين المرشد الراحل خامنئي والرئيس الروسي بوتين، وفيه يقول خامنئي إن سياسة الإدارة الأمريكية تشمل خطرا على الإنسانية ويمكن التصدي لهذا الخطر. وحضر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي تقود بلاده إلى جانب قطر الوساطة الصعبة بين إيران والولايات المتحدة المسؤولة مع إسرائيل عن اغتيال المرشد علي خامنئي وعائلته في بداية الحرب الثانية ضد إيران يوم السبت 28 فبراير من هذه السنة. كما حضر المراسم حلفاء إيران ومنهم حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد
عفوا وحركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وحركة أنصار الله اليمنية. وتم تخصيص اليوم الأول من مراسم التشييع في طهران للوفود الرسمية العربية والدولية في قاعة كبيرة في مصل الإمام الخميني مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية، حيث كانت تلك الوفود تتوالى تباعا فتلقي تحية على الجسامين الأربعة، ثم تنصت لتلاوة آية من القرآن الكريم، لتقوم بعدها بتقديم العزاء للمسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان ورئيس مجلس الشوري البرلمان محمد باقر قليباب ورئيس السلطة القضائية محسن أيجيئي ووزير الخارجية عباس عراقجي. وشارك أيضا في تقبل التعازي رئيس البرلمان السابق حداد عادل نظرا لوجود جسمان ابنته زهراء بين الجسامين الأربعة، فهي زوجة المرشد الجديد مجتبي خامئني وتم قتلها في ذات الغارة، إضافة إلى الابنة الكبرى لخامئني السيدة بشرى حسين خامئني وطفلتها الصغيرة زهراء محمد غليب غاني وصهر المرشد الدكتور مصباح الهدى باقري زوج البنت الصغرى هدى علي حسين خامئني. وفرضت الضغوط الأمنية نفسها على اليوم الأول من المراسم، حيث غاب عنها المرشد الجديد مجتبي خامئني ومن غير المعلوم ما إذا كان سيظهر في الأيام القادمة، لأن الحديث في طهران ما زال قائما عن إمكانية حصول اغتيالات جديدة في أي لحظة تجدها إسرائيل سانحة، وخاصة بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتاس قبل أيام بأنه أعطى الأوامر الاستعداد للقيام باغتيال المرشد مجتبي. وفي حال ظل المرشد محتجبا عن مراسم والده وزوجته وأخته وابنتها وصهره، يعني ذلك أنه لن يتم تحديد مكانه أو التقاط صورة له أو تسجيل بصمة لصوته تحسبا لأي محاولة اغتيال. وتسود حالة من الاستنفار الأمني الكبير لكافة الأجهزة الأمنية، وتشهد العاصمة طهران وجودا عسكريا ظاهرا، وتتواصل المراسم خلال يومي السبت والحد في 4 و5 من هذا الشهر، حيث يتم السماح للإيرانيين بإلقاء تحية على الجسامين، ثم ينطلق تشييع الكبير في العاصمة يوم الاثنين في 6 يوليو، ويتبعه تشييع في مدينة قم يوم الثلاثاء، وينتقل جسمان المرشد يوم الأربعاء إلى العراق ليتم تشييعه في مدينتي النجف وكربلاء، ليعود بعدها يوم الخميس 9 تموز الجاري إلى مسقط رأسه مدينة مشهد شمال شرقي إيران، فيتم دفنه في مرقد الإمام علي.

بن موسى الرضا ثامن الأئمة لدى الشيعة الاثني عشر. ويرى كثير من المتابعين في طهران أن إيران تعمل على تحويل مناسبة الشيعة الجسامين إلى ما يشبه المحاكمة العلنية للإدارة الأمريكية وإسرائيل لكونهما المسؤولتان عن عملية الاغتيال وإطلاق الحرب الثانية ضد إيران في 28 فبراير شباط من هذا العام بعد حربهما الأولى في حزيران يونيو 2025. أعزائي المستمعين، بعد هذه الافتتاحية الإخبارية الصباحية نتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

0: العربية بيروت.
1: أعزائي المستمعين، أتوقف وإياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية، والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار الموجزة. مونديال 2026، مصر تطيح بإستراليا بركلات ترجيح وتبلغ 8 النهائي. حراك شعبي ومدني في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، إشكاليتان في الداخل والخارج وتواصل مع حركة فتح وارد. ترامب يستنجد بالفوسفات المغربي لحماية الإمدادات الغذائية الأمريكية. 174 مليار دولار منذ عام 1948 حصيلة المساعدات الأمريكية لإسرائيل حتى الآن. في غزة، استشهاد طفل وإصابة آخر في استهداف مسيرات إسرائيلية لنقاط توزيع المياه. لوموند، حرية الملاحة في مضيق هرمس تعطل المفاوضات بين واشنطن وطهران. مونديال 2026، سويسرا تنهي مغامرة الجزائر بهدايا مجانية. أعود وإياكم إلى باقة من آخر الأخبار أيضا، ولكن من منصة إخبارية أخرى في التفاصيل. على ما يبدو بأن الوضع ما زال متأزم في الشرق الأوسط، وهناك مؤشرات على أن المباحثات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتعصل. إيران ولبنان، طهران تشيع جسمان خامئني واجتماع مرتقب بين ترامب ونتنياهو. انقسام وخروقات مستمرة تكبل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. إيران تشيع جسمان المرشد الراحل علي خامئني. عراقشي يبحث مع غوتيريتش ملف مضيق هرمز والوضع في لبنان. قليباف مذكرة تفاهم فرصة لتوسيع التعاون مع الدول الصديقة. مشاهد من تشييع خامئني، مشاركة دولية كبيرة بأكثر من 100 دولة وحضور إثرة نصر الله وظهور نادر لقائد الحرس الثوري. تطغى على طهران مظاهر جنازة غير مسبوقة مع تدفق أعداد قياسية من الجماهير قدرت بأكثر من 20 مليون، وتوافد مسؤولين رسميين وممثلين لعدة دول في مراسم تعتبرها إيران عنوانا للنصر. بعد أسبوع من توقيعه، انقسام داخلي وخروقات مستمرة تكبل الاتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. الاستقلال الذي تحتاجه أمريكا، كيف يمكنها التحرر من آيبك، هذا اللوبي الداعم لإسرائيل بكل أصنافه. محكمة الجنايات العسكرية بدمشق تبدأ محاكمة متهمين في أحداث السويداء. هل توقفت عن القراءة لطفلك دقائق قليلة؟ قد تصنع فرقا لسنوات. ونحن نعلم هنا في فيكتوريا بأن الحكومة المحلية في فيكتوريا قد حدت من استعمال الحواسيب أي الكمبيوتر إلى ساعتين فقط في اليوم في المدارس ابتداء من الشهر القادم. طبعا هذه الألعاب والحواسيب بدأ تظهر بنتائج عكسية على الأطفال ومستقبلهم. هكذا يستخدم اليمين الألماني المتطرف الذكاء الاصطناعي لشيطنة المهاجرين. طبعا كنا ذكرنا قبل قليل بأن مصر قد فازت على استراليا في المونديال وتأهلت إلى الثمانية. صالة الحياة محطة يتعافى فيها مصابو حرب غزة جسديا ونفسيا. عودة أقسام الولايات بالخرطوم بارقة أمل ونهاية معاناة لنساء السودان. عقدت هرمز معركة قانونية تغذيها

0: معلومات جديدة تتكشف في كواليس القرار الأمريكي الأخير والذي أحدث هزة في الأوساط السياسية اللبنانية. منذ فترة ليست بقصيرة تواصل واشنطن إشهار سلاح العقوبات بوجه مسؤولين لبنانيين حلفاء لحزب الله، إلا أن الإجراءات الأمريكية استهدفت هذه المرة رئيس تيار المرضى سليمان فرنجية. وزارة الخزانة الأمريكية بررت خطوتها باتهام المستهدفين بعرقلة الاستقرار وتأخير نزع سلاح حزب الله.
1: بلن شغلة واحدة على الراس هيدا، ونحن بنكبر فيه. أنا المسيحي الباروني اللبناني العربي بكبر فيه. أنا ما بعتبرهم لا عم بورطوني، أنا هولي عم بدافعوا عن بلدي.
0: وفي تفاصيل الاتهام زعمت واشنطن أن فرنجية وظف تحالفه مع الحزب لخدمة طموحاته السياسية وتلقى دعما ماليا لتطويق مقاعد النواب الإصلاحيين والمستقلين في الانتخابات النيابية السابقة.
2: صار في تواصل بالأمس، طبعا معنوياته مرتفعة جدا، هو مقتنع بالخيار اللي هو أخده، وبيقول أنه بالأخير أن هذه العقوبات ليست على خلفية فساد، هذه على خلفية يعني قرار سياسي أو يعني قناعة سياسية هو اتخذ. ما هي الجريمة التي اقترفها سليمان فرنجية؟ هل لأنه ضد إسرائيل وبالتالي هو يقف إلى جانب يعني مكون داخل البلد؟ واحد. نقطة تانية، هل أن هذه العقوبات جاءت لأن سليمان فرنجية استقبل الشيعة؟ هو مقتنع بهذا الخيار. طبعا أنا قلت له أنه جدك سليمان فرنجية دفع ثمن القضية الفلسطينية بعام 74 لما راعى الأمم المتحدة، وأنت اليوم بال 2026 عم تدفع يعني الثمن. قال لي أنا لن أدفع ثمن، بالأخير هذا وسام شرف على صدري وأنا مقتنع بهذا الخيار. لما صدرت العقوبات كان اللافت أنه الإدارة الأمريكية نشرت باسبور لسليمان فرنجية منتهي هذا الباسبور بعام 22، يبدو أنه قام بزيارة للولايات المتحدة، هو في عنده خالته بكندا، يبدو في ذلك الوقت هو ذهب إلى كندا ومن ثم ذهب إلى الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية أخذت هذا الباسبور، ولما صدرت اليوم العقوبات حطوا هذا الباسبور.
0: على خلفية هذا المشهد يرى مراقبون أن هذا الملف جرى أعداده خلف الكواليس منذ عام 2022.
3: المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أن المواصفات التي نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية.
0: وعلى مستوى الاستحقاقات الداخلية، كان حزب الله قد دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية قبل أن يعلن الأخير انسحابه مطلع عام 2025 قبيل انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وهي خطوة تحمل مغزى سياسيا في توقيتها ومضمونها.
2: لو أن الطريق فتحت أمام سليمان فرنجية للوصول إلى قصر بعبدة، أنا بعتقد أنه الإدارة الأمريكية كانت حطت هذه العقوبات وبالتالي كانت عملت رسالة ترهيب للنواب للتراجع عن يعني هذا الخيار. يعني ما كان في عنده حظوظ سليمان فرنجية وصار في متغيرات بالمنطقة. سليمان فرنجية بنظر الإدارة الأمريكية اقترف جريمتين. الجريمة الأولى حينما ظهر على قناة الجديد مع سمر أبو خليل، وطبعا توجه بحديث لرئيس الجمهورية رئيس جوزيف عون بيقول له يا فخامة الرئيس منبوس إيدك، ما توقع اتفاق مع إسرائيل. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، ظهر أيضا بالقداس وألقى كلمة وتحدث أنه هذا الوفد المفاوض يلي بواشنطن هو وفد غير كفو، وبيقول أنه لا يجوز أنه الدولة اللبنانية تروح على خيار التفاوض من دون أوراق قوة. وطبعا هو يقصد أنه ورقة المقاومة لابد أنه الوفد المفاوض يحط هذه الورقة ويستخدمها بعملية تفاوضية. فيبدو أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن سليمان فرنجية معرقل للاتفاق اللبناني الإسرائيلي ومعرقل للعملية السلمية بحسب وجهة نظر الإدارة الأمريكية.
0: الرسائل الأمريكية تقاطعت حولها القراءات، ثمت من يراها ترهيبا علنيا لكل من يعارض التوجهات الأمريكية، وثمت من يقرأها كأنذار حاسم لتفكيك حزب الله عبر محاصرة حلفائه في الداخل. في المقابل برزت مخاوف من أن تكون العقوبات محكومة بحسابات سياسية ضيقة أو مناطقية، في إشارة ضمنية لخصومة التقليديين في دائرة الشمال.
2: سليمان فرنجي عنده نفس هذه وجهة نظر. أولا، الإدارة الأمريكية لا تذهب إلى وضع عقوبات بناء على حسابات الضيعة وحسابات الأزقة. يبدو واضحا أنه بصمات الإسرائيليين واضحة في هذا القرار، لأنه الإسرائيليين عمليا بعد 7 أكتوبر عم يشتغلوا على يعني تطويع المنطقة وبالتالي فرط على العملية السلمية. دفعوا داخل الإدارة الأمريكية لوضع اسم سليمان فرنجي على لوائح العقوبات. هلأ كان من الملفت أولا أنه مسعد بولس اللي هو أيضا بيتمتع بعلاقة شخصية وعلاقة صداقة مع الوزير سليمان فرنجي، وبرغم من أنه ابنه لمسعد بولس متزوج من ابنة ترامب، ولكن يبدو أن الموجة داخل الإدارة الأمريكية كانت أكبر من مسعد بولس. يعني لم يتمكن مسعد بولس من ثني الإدارة الأمريكية عن وضع اسم سليمان فرنجي، برغم أنه التواصل دائم بينه وبين مسعد بولس، برغم أنه مسعد بولس شخصيا كان نازل على لوائح الانتخابية لسليمان فرنجي بال 2018، إلا أنه يعني حقيقة لم يتمكن من ثني الإدارة عن يعني وضع اسم فرنجي على لوائح العقوبات.
0: بحسب مصادر مطلعة، فإن خطوة بهذا الحجم كانت تستدعي تحركا رسميا من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية لاستدعاء السفير الأمريكي للاستفسار عن خلفيات استهداف مكون مسيحي وازن في بيئته لمجرد التباين في الموقف السياسي. أما السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا عن مستقبل فرنجي السياسي؟ رغم الضغوط، يبدو فرنجي متمسكاً بخيارته، حيث أكد أن العقوبات لا تعنيه، معتبراً أن التهمة هي الوقوف مع أبن الوطن ضد الاحتلال.
4: نحن وطنيين لبنانيين عرب، نؤمن بلبنان واحد، نؤمن بمقاومة حتى تحرير الأرض. ليش حتى تحرير الأرض؟ أكيد لأنه ما في بلد بالعالم بشيل مقاومته قبل تحرير الأرض. نحن عم نروح نشوف كيف بدنا نشيل مقاومتنا وبعدين نشوف كيف بدنا نحدد.
0: وفي هذا السياق تنقسم القراءات، حيث يرى اتجاه أول في القرار ضربة موجعة لطموحاته الوطنية والرئاسية، تفرض عليه عزلة خارجية وتقلص هوامش مناوراته، خصوصا مع تراجع النفوذ الإقليمي للمحور الذي ينتمي إليه. في المقابل يرى اتجاه ثاني أن الضغط الأمريكي قد يرتد عكسيا ليتحول إلى عنصر شد عصب يعزز حضور فرنجي في بيئته الشمالية، معتبرا أن كبح طموحاته الرئاسية فرضته التحولات الكبرى في المنطقة، وتحديدا المتغيرات المتسارعة على الساحة السورية والتي أعادت صياغة المعادلة اللبنانية قبل صدور قرار الخزانة الأمريكية بكثير.
5: نحن منشوف بدنا نبني بلد، بدنا نبني دولة، وأنا بلاقي هيدا اللي بيقوي كل العالم، هيدا اللي بيقوي المقاومة، هيدا اللي بيقوي البلد، هيدا اللي بيقوي الجيش.
0: العقوبات الأمريكية رميت في المياه الراكدة لتؤكد مجددا أن واشنطن ماضية في محاولات عزل حلفاء الضاحية في مواجهة مفتوحة ستثبت الأيام ما إذا كانت حسابات الحقل الأمريكي ستتحطم فيها أم ستنحني أمامها التوازنات اللبنانية المعقدة.

0: ودملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيها أعبد الله.
1: يعتقد كثير من الناس أن نظام ميديكير في أستراليا يقتصر فقط على زيارة الطبيب العام وبعض التحاليل والفحوصات، لكن الواقع أن التغطية أكبر بكثير. في هذا التقرير أتحدث أنا رامي علي عن الخدمات الصحية التي يمكنك الحصول عليها مجانا أو بتكلفة منخفضة ضمن نظام ميديكير، والتي توفر للأستراليين رعاية صحية كريمة في أصعب الأوقات. وأود أن أذكر أن جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة. والآن إليكم 7 خدمات مجانية يغطيها ميديكير والكثير منا لا يعرف عنها أي شيء.

أولاً، إذا كنت تعاني من ضغوط نفسية أو لديك اضطراب نفسي معين، يمكنك التحدث مع طبيبك العام أو الجي بي لوضع خطة علاجية متكاملة. يوفر ميديكير حوالي 10 جلسات فردية مجاناً و10 جلسات أخرى جماعية مع أطباء نفسيين أو أخصائيين اجتماعيين كل عام. هذه الجلسات تساعد على علاج القلق والاكتئاب والتوتر المزمن وأمور نفسية أخرى، ويمكن أن تكون مجانية بالكامل إذا كانت العيادة تعتمد نظام الفواتير المجمعة أو ما يعرف بالبالك بيلينج. كل ما عليك هو تقديم بطاقة ميديكير وزيارة الطبيب العام والذي يقيم حالتك ويقوم بإحالتك للمختصين. ثانياً، مدفوعات لمن يقدمون خدمات لرعاية كبار السن. كثير من الناس يعتقدون أن ميديكير يقدم مدفوعات مالية مباشرة لمن يقومون برعاية كبار السن أو للذين يعتنون بوالديهم في المنزل، لكن الأمر مختلف قليلاً. ميديكير بحد ذاته لا يدفع أموالاً لمن يرعى كبار السن، لكنه جزء من منظومة دعم متكاملة في أستراليا تهدف إلى مساعدة كبار السن وعائلاتهم على العيش بكرامة وأمن. يقوم ميديكير بتغطية الخدمات الطبية الأساسية مثل زيارات الطبيب العام، الفحوصات الطبية، الاستشارات، وربما بعض خدمات التمريض سواء في العيادة أو أحيانا في المنزل. لكن ماذا عن الشخص الذي يقدم الرعاية؟ هنا يأتي دور سنترلينك. إذا كنت تعتني بوالدك أو والدتك أو شخص مسن أو مريض بشكل منتظم، قد تكون مؤهلاً للحصول على Carer Payment، بمعنى المساعدة في المصاريف الطبية. ثالثاً، طبيب يزورك في المنزل بعد ساعات الدوام مجاناً. هل تعلم بأن هناك خدمة يقدمها ميديكير تسمى After Hours GP Home Visit؟ كثير من الناس لا يعرفون أن هناك في أستراليا خدمة تتيح للطبيب العام أن يزورك في المنزل بعد ساعات الدوام، وفي بعض الحالات تكون هذه الزيارة مجانية بالكامل. المقصود ببعد ساعات الدوام هو بعد الساعة 6 مساء أو في عطلة نهاية الأسبوع أو خلال العطلات الرسمية عندما تكون معظم العيادات مغلقة. بدلا من الذهاب إلى قسم الطوارئ، يمكنك الاتصال بخدمات طبية مخصصة أو الحجز عبر الإنترنت ليقوم طبيب عام بزيارتك في منزلك. الطبيب يفحص الحالة ويقدم العلاج اللازم، وقد يصف دواء أو ينصح بمتابعة الحالة في المستشفى إذا لزم الأمر. هذه الزيارة تكون مجانية إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير وكان الطبيب يعمل بنظام الفواتير المجمعة. الخدمة مفيدة جدا لكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة أو أي شخص يصعب عليه الخروج من المنزل ليلا، لكن من المهم معرفة أن هذه الخدمة لا تستخدم للحالات الطارئة الخطيرة مثل الجلطات أو النزيف الشديد، حيث يجب التوجه فورا إلى الطوارئ. رابعاً، رعاية تلطيفية شاملة وتمريض في المنزل للمحتاجين. الرعاية التلطيفية هي واحدة من أهم الخدمات الصحية التي يوفرها النظام الصحي في أستراليا، لكنها للأسف من أقلها فهماً. الرعاية التلطيفية لا تعني التخلي عن المريض ولا تعني أن العلاج انتهى، بل هي رعاية إنسانية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف الألم والأعراض الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متقدمة. هذه الرعاية يمكن أن تقدم في المستشفى أو في مراكز متخصصة، والأهم أنها قد تقدم في المنزل، وهو ما يفضله كثير من المرضى ليبقوا بين عائلاتهم وفي بيئة مألوفة لهم. ومن ضمن هذه الرعاية قد يزور المريض فريق تمريض مختص لإدارة الألم ومتابعة الأدوية ومراقبة الأعراض وتقديم الدعم النفسي، ليس فقط للمريض بل أيضا للعائلة والمعتنين به. خامسا، الفحص الوقائي لأمراض السرطان. من أهم الخدمات الصحية التي يوفرها النظام الصحي في أستراليا وربما أقلها استخداماً هي الفحوصات الوقائية للكشف المبكر عن السرطان.
أستراليا لديها برامج وطنية مجانية بالكامل للكشف عن أكثر أنواع السرطان شيوعاً، منها فحص سرطان الأمعاء المتاح للأشخاص بين سن 50 و 74، حيث ترسل أجهزة الفحص إلى المنزل مجاناً. وهناك أيضاً فحص سرطان الثدي للنساء في نفس الفئة العمرية دون الحاجة إلى إحالة طبية، وكذلك فحص سرطان عنق الرحم للأشخاص من عمر 25 إلى 74 سنة، ويجرى كل 5 سنوات، وهو أيضاً مجاني بالكامل. الكشف المبكر لا ينقذ الأرواح فقط، بل يقلل من معاناة المريض ويجعل العلاج أسهل وأكثر فعالية. سادساً، فحص طبي شامل حتى لو لم تكن مريضاً. يغطي ميديكير العديد من الاختبارات والفحوصات الطبية الأساسية مثل تحليل الدم والأشعة السينية وغيرها، كما توفر بعض العيادات الخاصة خدمات فحص شامل مدعومة من ميديكير، خاصة إذا تمت خلال استشارات مع الطبيب العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك برامج فحص مثل الفحص الصحي للفئة العمرية من 45 إلى 49، والذي يساعد في تقييم المخاطر الصحية المتعلقة بهذه المرحلة. سابعاً، خطط إنقاص الوزن وإبر التنحيف. في الفترة الأخيرة نسمع كثيراً عن إبر التنحيف وخطط إنقاص الوزن، وكثير من هذه الإعلانات توحي بأن هذه الخدمات مغطاة مجاناً من ميديكير، لكن من المهم توضيح الحقيقة. ميديكير في أستراليا لا يغطي برامج إنقاص الوزن التجارية، ولا يغطي إبر التنحيف إذا كان الهدف منها تجميلياً فقط، لكن هذا لا يعني أن النظام الصحي لا يدعم من يعانون من زيادة الوزن. عندما يكون الوزن الزائد مرتبطاً بحالة صحية مثل السكري، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل المفاصل، يصبح إنقاص الوزن جزءاً من العلاج الطبي. هنا يتدخل ميديكير من خلال تغطية زيارة الطبيب العام والفحوصات الطبية ووضع خطة علاجية مناسبة. في هذه الحالات يمكن للطبيب إعداد خطة إدارة مرض مزمن تتيح للمريض الحصول على جلسات مدعومة مع اختصاصي تغذية أو مختصين صحيين آخرين للمساعدة في إنقاص الوزن بطريقة آمنة ومستدامة. أما إبر التنحيف فقد يصفها الطبيب في حالات طبية محددة، ويوفرها ميديكير للمرضى المؤهلين بأسعار مخفضة جداً. الخلاصة أن ميديكير يدعم الصحة والرفاهية للمواطنين والمقيمين في أستراليا، وليس الحلول السريعة أو التجميلية. وفي الختام، شاركنا كم مرة استفدت فيها من خدمات ميديكير في أستراليا.